في النمرو 16 أذن الجمعة راي ذا كات Where is my husband على حات وارن اوف سيناريو وصارحين تيني فيوتر هيت لي عنا دين الجمعة إيفا جديدة في أمانتا بالشانس لي ناري حات لي جايد كوين داونك مال لقوة 40 تانا كمي طيبة سكاي نيومن ومان اوف ذا هاوس فوق بي

في بخال من برا مسوم ما دوما بديش الهيت ويف زادو ما بديش ديك سخانة ما شورت سخانة برا لا فوليا ما نش هيت ويف ديك كانت هيت ويف ستا غلاس انيمالز فويت 97 بي الخط ولا لفسنار شانيلا ونكوين ابديتنا رانا نقرا المساج تاعكم وتشارلتن قال لي بروبي وك هنعمل شانينا هرج يجي بشيكول هرج يجي بتيكي ويالخ وطفايلا وخيمور ينتفى فوق الصفان قال يا راشي فيلم قال لير كونديشين عشان ده هنغوفر بيرس للبيرخ مارتيج و فيرا البيرا هنا فوق الانستغرام تي اي رايتشي نخسب اربا تجين دفرنتي و فلسا ويدنج سيزن في الفيريتا من يافش سخانة كينا ده جفيري اما ما مش تعمل نيشوف جزيرة بدا الصيف ويدنج سيزن وسخانة اللي هي مش تنجرجري عنكم نونستا شينا الصيف نهوك مش الشتوى ما شورت ما يقولك شبتي تنزل تلبس بوليتي وفرسي للجيل بالمسكم ما طويلة وبالجريك والنسا شارو من الزل اسخانة وما مخسبينا الدي كون لبس شرطو هوية شنا ايطاليا تيني فلوكو كاركورو اي خمورو خانكم فلي ما ولي بيادين من اي نيد فوق بي

ونكمبلو هدوم الكبار اللو الفتيس منوتي في يمكن سويج ديسكو وألا هندرسون رياكت على الموتو الويكند فوق بي وسبيشالمنت يك عندك شش تعمل اللوم فرسي عندك شي قاضية شي شون شي تلستي وسبيشالمنت هدوك للستودنت اللي يدب لزايميات وهدين يستوديا وكل بي good luck عليكم يبطل نقرا فوق 9900897 البيانيت اللي عندكم نكمبلو